0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من 5 إلى 9 من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء

0: العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف

أناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من 5 إلى 9 من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي

الطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق.

0: دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزة. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى

تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزة في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جيبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحيي.

0: إيكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نظمه.
1: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجوه ونخاف.
0: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان.

انطلقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

مرت بنا خطيئاتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث

خلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه.

وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق الله.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام
والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم

سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان

المعشوق سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إن

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة،

0: اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع الفضل يا واسع.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على

الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية، وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من 5 إلى 9 من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجاً اجتماعياً وثقافياً يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

0: إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: الحاج. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من أيد اليتيم بجبريل.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. برحمتك وجودك

برحمتك يا جواد يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

قاض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو

اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك يا

منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم الله

أجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك.

واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حق

أبد لأهل الآخرة فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك وعيشا مزيدا في عافيتك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون.

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأسعدنا بنصر

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام

الزائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزة. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزة في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

0: إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة

للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق، ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم

يقوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم، والبغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 من آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا،

ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية، وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

0: تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزه التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات.

0: أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتليوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق.

قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا، متجاهلة إرادة القبارص

الأتراك، وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشددا على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية

مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها. كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار.

وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها وتطوير مهارات الكوادر عبر

0: برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعاً مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومند تاتليوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشدداً على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها، كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي، كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التقينا.

تروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

الكرام، إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتلي أوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشدداً على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها. كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي، كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي
واستدامة النظم الغذائية، تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة، تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها، التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتلي أوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشددا على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون

0: التعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها، كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج، ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان

0: يعني تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتلي أوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشددا على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها. كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في لائية مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا، كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجالات علوم الأرض والتعدين وبحث الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والتطوير، وذلك ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الوفد التركي بهدف تعزيز التنسيق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين

بلدين في قطاع التعدين، تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة، وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين، إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد، حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري، مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة، لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي. وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاع الطاقة والمعادن. وبيّن أن إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا تتزايد تدريجيا، وخاصة مع قرب تشغيل خط بريجيك حلب الذي من شأنه رفع صادرات الكهرباء إلى نحو 3 أضعاف لتصل إلى ما بين 800 و900 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروعا مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا. وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن المناطق البحرية السورية. كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية

ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومند تاتلي أوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشددا على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها. كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور،
وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنياً، كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكي

0: والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة: كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي.

روحي فداك عرفت أم لم تعرفي قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف فالوجد باق والوصال مماطلي والصبر فان واللقاء مسوفي لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف واسأل نجوم الليل واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي

وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف. يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه. وانثر على سمعي حلاه وشنفي لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي. فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان.

ابن عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتلي أوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشدداً على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها. كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير

0: العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتليوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشدداً على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها. كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي، كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعيا. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. جلاتاسراي يتصدر وصلاح يقود ترابزونسبور للفوز، وفنربهجي يستعيد توازنه في الدوري التركي الممتاز. واصلت منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز إثارتها، حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور للفوز على باشاكشهير بهدفين دون مقابل هدف. وسجل صلاح هدفي ترابزونسبور في الدقيقتين 48، فيما أحرز إلدور شومرودوف هدف باشاكشهير من ركلة جزاء، وألغى حكم الفيديو هدفين آخرين لصلاح في الدقائق الأخيرة. وتلقى بشكتاش خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ألانياسبور بهدف دون رد سجله نونو ليما في الدقيقة 73، واستعاد فنربهجي توازنه وحقق فوزه الأول بعدما تغلب على قونياسبور 4-2، وسجل لفنربهجي فيدات موريكي وماسون غرينود الذي سجل هدفين، وماركو أسينسيو، فيما أحرز إبريما كولي ودينيس تورتوش هدفي قونياسبور. وصعد سامسونسبور إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه خارج أرضه على ريزاسبور بهدفين دون رد سجلهما جوزفات مينديز وفاتح كايا. وحقق جلاتاسراي حامل اللقب فوزه الأول باكتساح أرض رومسبور 4 أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها رونالد سالاي ويونس أغون وفيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين. كما حقق قاسم باشا فوزا على تشورومسبور بهدف دون رد، بينما واصل جنشر بريليجي انطلاقته القوية بفوزه على جوستابا بهدف نظيف ليتصدر الترتيب ب6 نقاط.

برشلونة يفتتح حملة الدفاع عن لقبه بخماسية، وإشبيليا يتصدر، وريال مدريد يخطف فوزا صعبا.

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بفوز كاسح على إلتشي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من لا ليغا، وسجل رافينيا هدفين، وأضاف كريم أديمي وفيرمين لوبيز هدفين، ليحقق برشلونة انطلاقته الأولى في المسابقة بعد تأجيل مباراته الافتتاحية. وانتزع أتلتيكو مدريد تعادلا مثيرا أمام ضيفه فياريال بهدفين لمثلهما، وتقدم أتلتيكو عبر مارك بوبيل قبل أن يرد فياريال

بهدفين لجيرارد مورينو وجورجيس ميكاتادزا من ركلتي جزاء، ثم أدرك جوليانو سيميويني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 رغم النقص العددي، وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وسجل جود بيلينغهام هدف التقدم لريال مدريد، وتعادل أليكس كالترايا لإسبانيول قبل أن يخطف كارلوس إسبي هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 90. وواصل إشبيلي انطلاقته المثالية بفوزه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتفرد بصدارة الترتيب، كما استهل أتلتيكو مدريد مشواره في الجولة الأولى بفوز على ملقا بهدفين دون رد سجلهما كانغ إنلي وأليكس باينا.

استهل إنتر ميلان حملة الدفاع على اللقب الدوري الإيطالي بفوز عريض على ضيفه مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، وسجل لإنتر هاكان شالهانوغلو وبوتر زيلينسكي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو ويان بيسك، بينما أحرز غوستافو فاريلا هدف مونزا الوحيد. وبدأ ميلان مشواره بانتصار ثمين خارج أرضه على تورينو بهدفين مقابل هدف، وسجل ألفاجو سيسي وأدريان رابيو هدفي ميلان، بينما أحرز تشي أدامز هدف تورينو في الوقت بدل الضائع. وسال يوفنتوس الموسم بفوز شاق على فروسينوني بهدف دون رد سجله البرازيلي بريمر بضربة رأس في الدقيقة 22. وقاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين نابولي لفوز متأخر على جنوا بهدفين دون رد بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني لأنطونيو فيرغارا. وفي باقي النتائج تعادل أودينيزي مع كومو بهدف لمثله، فيما فاز أتلانتا على ساسولو بهدفين مقابل هدف.

أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية، والسيتي يقلب الطاولة، وبورنموث يسقط مانشستر يونايتد.

استهل أرسنال حملة الدفاع على اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وسجل كاي هافرتز وبوكايو ساكا ومارتن أوديغارد أهداف أرسنال ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في الموسم، وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام بورنموث إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف، وتقدم بورنموث عبر ماركوس تافيرنير قبل أن يدرك مارجيه التعادل للسيتي في الدقيقة 85، ثم سجل يوشكو كفارديول هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مفاجأة مدوية خاسر مانشستر يونايتد أمام مضيفي هال سيتي الصاعد حديثا بهدفين دون رد، وتلقى تونتهام خسارة قاسية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كيل لويس بورتر وفي تالي لانليت ومايكل كابودي. كما حقق برايتون فوزا كبيرا على أستون فيلا برباعية نظيفة، فيما فاز إيفرتون على كريستال بالاس بهدفين دون رد، وتغلب إبسوتيش تاون على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست بهدف نظيف. بايرن ميونخ يهزم دورتموند ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة 12. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على مضيفي بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في ملعب سيجنال إيدونا بارك. وافتتح الوافد الجديد ناثانيال براون التسجيل لبايرن في الدقيقة 28 قبل أن يضيف مايكل أوليسي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند في الدقيقة 75، لكن بايرن حافظ على تقدمه حتى النهاية. وشهد اللقاء طرد الجزائري رامي بن سبعيني بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي على المغربي إسماعيل صباري، وبهذا التتويج أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد واحتفظ بكأس السوبر للموسم الثاني توالياً.

نوريس يتوج بجائزة هولندا الكبرى في الفورميلا 1. توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكالارين بلقب جائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للفورميلا 1 على حلبة زاندفورت، وحقق نوريس فوزه 13 في مسيرته والثاني تواليا هذا الموسم، بعدما بدأ السباق من المركز الأول وحسم الصدارة في اللفات الأخيرة، وحل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب العام، فيما جاء زميله البريطاني جورج راسل ثالثا، وجاء لويس هاملتون رابعا، وشارل لوكلير خامسا، بينما احتل أوسكار بياستري المركز السادس. وشهد السباق انسحاب الهولندي ماكس فيرستابن بعد حادث في اللفة الثانية، وبعد الجولة 12 يتصدر أنتوني للترتيب برصيد 242 نقطة بفارق 59 نقطة عن راسل وهاملتون، بينما يحتل نوريس المركز الرابع برصيد 159 نقطة.

الأمريكية جوف والفرنسي فيس يتوجان بلقبي سينسيناتي للتنس. توجت الأمريكية كوكو جوف والفرنسي آرثر فيس بلقبي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة في منافسات فردي السيدات والرجال، وفازت جوف المصنفة الرابعة عالميا على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد بواقع 6 أهداف مقابل 2 و6 مقابل 4 في 1:14. وأحرزت جوف لقبها الثانية في سينسيناتي والأول لها هذا الموسم، كما عادلت سجل مواجهاتها المباشرة مع بيغولا إلى 5 انتصارات لكل لاعبة. وفي منافسات الرجال تغلب الفرنسي آرثر فيس على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل 1 بواقع 6 مقابل 3 و1 مقابل 6 و6 مقابل 0. ومن المنتظر أن يتقدم فيس في التصنيف العالمي من المركز 21 إلى 11، وهو أفضل تصنيف في مسيرته. أربع ميداليات لسوريا في بطولة أنقرة الدولية للجودو للأشبال والبراعم. حقق منتخب سوريا للجودو

3 ميداليات برونزية، وتأتي المشاركة ضمن خطة اتحاد الجودو لبناء جيل جديد من اللاعبين ومنح المواهب الناشئة فرصة اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك الدولي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. اجتماع سوري إسرائيلي بالأردن لبحث خفض التصعيد وإحياء التفاوض.

عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري السعد الشيباني أمس الأحد اجتماعا مع وفد للاحتلال الإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة. وضم الوفد السوري رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وتركزت المباحثات على وضع آليات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. وأكد الجانب السوري حق سوريا في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية ورفض أي ترتيبات تقيد سيادتها. كما جددت دمشق تأكيدها أن الجولان أرض سورية، مشددة على أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. اختتام فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق في قوجل التركية. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في قيادة حوض جولوجوك لبناء السفن بولاية كوجالي شمال غربي تركيا بإشراف وزارة الدفاع التركية ومؤسسة فريق التكنولوجيا التركية. وشهد المهرجان الذي انطلق الخميس مسابقات في المركبات البحرية المسيرة والصواريخ تحت الماء والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب عرض تقنيات دفاعية وبحرية متطورة. وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز خلال زيارته للمهرجان أن الصناعات الدفاعية لا غنى عنها لاتباع سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات 25 الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه شدد قائد القوات البحرية أرجومون تاتليوغلو على ضرورة امتلاك تركيا قوات بحرية قوية نظرا لموقعها الجيوستراتيجي المحاط بالبحار من ثلاث جهات. بدوره قال رئيس مجلس إدارة تكنوفيست سلجوق بيرقدار إن الشباب المشاركين أثبتوا قدرتهم على الجمع بين العلم والتكنولوجيا وحب الوطن والمساهمة في بناء مستقبل الوطن الأزرق. قبرص التركية ترد على توجه قبرص الرومية للشكوى ضد تركيا بالأمم المتحدة. انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أمس الأحد إعلان إدارة قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن اعتراض الجانب الرومي على التعاون بين قبرص التركية وتركيا يتناقض مع الاتفاقات التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية سابقا متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك. وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية تملك إرادة اتخاذ قراراتها المتعلقة بمستقبلها وتنميتها وأمنها في مجال الطاقة، مشددا على عدم إمكانية منع تعاونها مع الوطن الأم تركيا. وأضاف أن قبرص التركية ستواصل بالتعاون مع تركيا حماية حقوق شعبها وتعزيز البلاد والعمل على بناء مستقبلها. وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز قد أعلن في تموز الماضي بدء العمل على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي تحت البحر
يربط تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد في دمشق مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الألمانية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الهيئة وأدواتها في تنفيذ مهامها، كما بحث الجانبان مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم مسارات العدالة وحقوق الضحايا. وحضر اللقاء مسؤولون من الهيئة إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن وممثلين عن القسم السياسي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. الرقابة والتفتيش ترصد مخالفات جسيمة في إنتاج ونقل النفط بدير الزور. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد رصد مخالفات في آلية إنتاج ونقل النفط، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة إن الهيئة تلقت معلومات وشكاوى عن سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكلت فرقا رقابية للتحقق منها بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وأوضح أن فريقا يضم نحو 22 مفتشا وبمشاركة خبراء في البترول أجرى جولات ميدانية على عدد من الحقول في دير الزور، وكشف وجود عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنيا. كما رصدت الفرق مخالفات في نقل النفط بالصهاريج، بينها غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهاريج ما تسبب بأضرار للمال العام. وأكد حمادة كف يد 9 مسؤولين معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيرا إلى إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار. وأظهرت التحقيقات أضرارا أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور، فيما بلغت الفروق الأولية في أسعار عقود النفط نحو 20 مليون دولار. وزارة الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان تطوير العمل الرقابي في قطاع التكنولوجيا. بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس الأحد تطوير العمل الرقابي بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. واستعرض وزير الاتصالات عبد السلام هيكل رؤية الوزارة لإعادة بناء القطاع وتحديث بنيته المؤسسية والتنظيمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات. وأكد هيكل أن الرقابة يجب أن تحمي المال العام وتصحح الخلل من دون إعاقة قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية تحويل الرقابة إلى شريك في الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما بحث الجانبان تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة والجهات التابعة لها وتطوير مهارات الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة، واتفقا على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية ويعتقل راعياً.

0: توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل راعي أغنام عقب دخوله المنطقة الواقعة غرب البلدة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود للتوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يكون على حساب حق سوريا في الجولان المحتل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 من آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 من آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة.

رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت.

الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين

الاثنين 24 من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 من آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ.

توماس باراك، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.

قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين الرابع والعشرين من آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق.

0: أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين الرابع والعشرين من آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون، بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 من آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 من آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين الرابع والعشرين من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 من آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين 24 آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين 24 آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. We'll be right back. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجالات علوم الأرض والتعدين وبحث الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والتطوير، وذلك ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الوفد التركي بهدف تعزيز التنسيق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين، إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد، حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري، مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة، لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي،
وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاعات الطاقة والمعادن. وبيّن أن إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا تتزايد تدريجيا، وخاصة مع قرب تشغيل خط بريجيك حلب الذي من شأنه رفع صادرات الكهرباء إلى نحو 3 أضعاف لتصل إلى ما بين 800 و900 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروعا مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا. وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن المناطق البحرية السورية. كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمال سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في الرابع والعشرين من آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في الرابع والعشرين من آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين الرابع والعشرين من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 من آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة، وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019.

0: حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات، وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر، وأصيب مدنيان الاثنين 24 آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين 24 آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون، بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في، لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبقاء.

ألا فاستهدفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى. فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتي هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف. يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به. ورضابه يا ما أحيلاه بفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه. وانثر على سمعي حلاه وشنفي لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة
يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين اذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

لما تمرق قدامه ويا شفافة حكيه حتى تندم إياه.

سابني جرح كبير ويلي شفته منه كتير، بس بعده قلبي بيعشقه كل شي فيه انا ملكه. ما قدرت سلم حالي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 24 آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 آب 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 آب

0: عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين الرابع والعشرين من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 من آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967 فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين الرابع والعشرين من آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين الرابع والعشرين من آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 آب 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 آب 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري

0: إي عبد الحميد العواك، الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين الرابع والعشرين من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 من آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين الرابع والعشرين من آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين الرابع والعشرين من آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض.

الاقتصاد وفق برنامج الأغذية العالمي، كما يعد نقص التغذية وحده سببا أساسيا لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول.

المجهول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: يلا
1: انا وشك
2: يلا
1: طريقتي مع الممثلين، طريقتي مع الزملاء، طريقتي مع الزملاء.

0: قد ايه.
1: يا جماعه
2: لا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: ولما حررت ارجع
4: بقى عندي
3: ايه
4: اللي حلو.

0: يلا يلا نسيني يلا
1: على
0: كوعي كوعي يلمس الحوض
2: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم

0: 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيس ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 24 آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967 فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين 24 آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين الرابع والعشرين من آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. جالاتاسراي يتصدر وصلاح يقود ترابزونسبور للفوز، وفنربهجي يستعيد توازنه في الدوري التركي الممتاز. واصلت منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز إثارتها، حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدفي ترابزونسبور في الدقيقتين 48 فيما أحرز إلدور شومرودوف هدف بشاكشهير من ركلة جزاء، وألغى حكم الفيديو هدفين آخرين لصلاح في الدقائق الأخيرة. وتلقى بشكتاش خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفي ألانياسبور بهدف دون رد سجله نونو ليما في الدقيقة 73، واستعاد فنربهجي توازنه وحقق فوزه الأول بعدما تغلب على قونياسبور 4 أهداف مقابل 2، وسجل لفنربهجي فيدات موريكي وماسون غرينود الذي سجل هدفين، وماركو أسينسيو، فيما أحرز إبريما كولي ودينيس تورتوش هدفي قونياسبور. وصعد سامسونسبور إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه خارج أرضه على ريزاسبور بهدفين دون رد سجلهما جوزفات مينديز وفاتح كايا. وحقق جالاتاسراي حامل اللقب فوزه الأول باكتساح أردرومسبور 4 أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها رونالد سالاي ويونس أغون وفيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين. كما حقق قاسم باشا فوزا على تشورمسبور بهدف دون رد، بينما واصل جينشر بريليجي انطلاقته القوية بفوزه على جوستابا بهدف نظيف ليتصدر الترتيب ب6 نقاط.

برشلونة يفتتح حملة الدفاع على لقبه بخماسية، وإشبيليا يتصدر، وريال مدريد يخطف فوزا صعبا. استهل برشلونة حملة الدفاع على لقب الدوري الإسباني بفوز كاسح على إلتشي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من لا ليغا، وسجل رافينيا هدفين، وأضاف كريم أديمي وفيرمين لوبيز هدفين، ليحقق برشلونة انطلاقته الأولى في المسابقة بعد تأجيل مباراته الافتتاحية. وانتزع أتلتيكو مدريد تعادلا مثيرا أمام ضيفه فياريال بهدفين لمثلهما، وتقدم أتلتيكو عبر مارك موبيل قبل أن يرد فياريال بهدفين لجيرارد مورينو وجورجيس ميكاتادزا من ركلتي جزاء. ثم أدرك جوليانو سيميويني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 رغم النقص العددي، وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وسجل جود بيلينغهام هدف التقدم لريال مدريد، وتعادل أليكس كالترايا لإسبانيول قبل أن يخطف كارلوس إسبي هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 90. وواصل إشبيليا انطلاقته المثالية بفوزه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتفرد بصدارة الترتيب. كما استهل أتلتيكو مدريد مشواره في الجولة الأولى بفوز على ملقا بهدفين دون رد سجلهما كانغ إنلي وأليكس باينا. إنتر يبدأ حملة الدفاع عن اللقب برباعية، وميلان ويوفنتوس ونابولي يحققون الانتصار. استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز عريض على ضيفه مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، وسجل لإنتر هاكان شالهانوغلو وبوتر زيلينسكي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو ويان بيسك، بينما أحرز غوستافو فاريلا هدف مونزا الوحيد. وبدأ ميلان مشواره بانتصار ثمين خارج أرضه على تورينو بهدفين مقابل هدف، وسجل ألفاجو سيسي وأدريان رابيو هدفي ميلان، بينما أحرز تشي أدامز هدف تورينو في الوقت بدل الضائع. وسال يوفنتوس الموسم بفوز شاق على فروسينوني بهدف دون رد سجله البرازيلي بريمر بضربة رأس في الدقيقة 22. وقاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين نابولي لفوز متأخر على جنوا بهدفين دون رد بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني لأنطونيو فيرغارا. وفي باقي النتائج تعادل أودينيزي مع كومو بهدف لمثله، فيما فاز أتلانتا على ساسولو بهدفين مقابل هدف. أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية، والسيتي يقلب الطاولة، وبورنموث يسقط مانشستر يونايتد. استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وسجل كاي هافرتز وبوكايو ساكا ومارتون أوديغارد أهداف أرسنال ليحصد الفريق أول 3 نقاط في الموسم. وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام بورنموث إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف، وتقدم بورنموث عبر ماركوس تافيرنير قبل أن يدرك مارجيه التعادل للسيتي في الدقيقة 85. ثم سجل يوشكو كفارديول هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مفاجأة مدوية خاسر مانشستر يونايتد أمام مضيفي السيتي الصاعد حديثا بهدفين دون رد، وتلقى تونتهام خسارة قاسية أمام برينفورد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كيلي ويسبورتر وفيتالي يانليت ومايكل كابودي.
كما حقق برايتون فوزا كبيرا على أستون فيلا برباعية نظيفة، فيما فاز إيفرتون على كريستال بالاس بهدفين دون رد، وتغلب إبسوتش تاون على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست بهدف نظيف. بايرن ميونخ يهزم دورتموند ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة 12. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على مضيفي بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في ملعب سيجنال إيدونا بارك، وافتتح الوافد الجديد ناثانيال براون التسجيل لبايرن في الدقيقة 28 قبل أن يضيف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند في الدقيقة 75، لكن بايرن حافظ على تقدمه حتى النهاية، وشهد اللقاء طرد الجزائري رامي بن سبعيني بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي على المغربي إسماعيل صباري، وبهذا التتويج أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد واحتفظ بكأس السوبر للموسم الثاني تواليا. نوريس يتوج بجائزة هولندا الكبرى في الفورميلا 1. توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكالرين بلقب جائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للفورميلا 1 على حلبة زاندفورت، وحقق نوريس فوزه 13 في مسيرته والثاني تواليا هذا الموسم بعدما بدأ السباق من المركز الأول وحسم الصدارة في اللفات الأخيرة.

الأخيرة، وحل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب العام، فيما جاء زميله البريطاني جورج راسل ثالثا، وجاء لويس هاملتون رابعا، وشارل لوكلير خامسا، بينما احتل أوسكار بياستري المركز السادس. وشهد السباق انسحاب الهولندي ماكس فيرستابن بعد حادث في اللفة الثانية. وبعد الجولة الثانية عشرة يتصدر أنتوني للترتيب برصيد 242 نقطة بفارق 59 نقطة عن راسل وهاملتون، بينما يحتل نوريس المركز الرابع برصيد 159 نقطة. الأمريكية غوف والفرنسي فيس يتوجان بلقبي سينسيناتي للتنس. توجت الأمريكية كوكو غوف والفرنسي آرثر فيس بلقبي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة في منافسات فردي السيدات والرجال. وفازت غوف المصنفة الرابعة عالميا على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد بواقع 6 أهداف مقابل 2 و6 مقابل 4 في 1:14. وأحرزت غوف لقبها الثانية في سينسيناتي والأولى لها هذا الموسم، كما عادلت سجل مواجهاتها المباشرة مع بيغولا إلى 5 انتصارات لكل لاعبة. وفي منافسات الرجال تغلب الفرنسي آرثر فيس على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل 1 بواقع 6 مقابل 3 و1 مقابل 6 و6 مقابل 0. ومن المنتظر أن يتقدم فيس في التصنيف العالمي من المركز 21 إلى 11، وهو أفضل تصنيف في مسيرته. أربع ميداليات لسوريا في بطولة أنقرة الدولية للجودو للأشبال والبراعم. حقق منتخب سوريا للجودو 4 ميداليات في بطولة أنقرة الدولية لفئتي الأشبال والبراعم المقامة في تركيا بواقع ذهبية 3 برونزيات. وأحرز محمود النجار الميدالية الذهبية في منافسات البراعم، فيما نال عبد الله المعلم وألين مفيد شاهين ومليك إسماعيل 3 ميداليات برونزية. وتأتي المشاركة ضمن خطة اتحاد الجودو لبناء جيل جديد من اللاعبين ومنح المواهب الناشئة فرصة اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك الدولي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين الرابع والعشرين من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة، وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين 24 آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين 24 آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

0: وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلةً

كذاه تشوفي، فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي، عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني، فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى. فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي، برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله، فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله، فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به، قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتيها انقف على جمر الغضا، لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي. أو كان من يرضى بخدي موطئا، لوضعته أرضا ولم أستنكفي. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألف. يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه، نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي.
إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي، فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي، أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي، ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيه جدول.

ثمرة الحب سنينها، أما قلبي تنسيني ثمرة الحب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 24 آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 آب 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 آب 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك 24 آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران 24 آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أمس الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوسييتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر وأصيب مدنيان الاثنين 24 آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين 24 آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. We'll be right back. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عمل

عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية، والتي بدأت في 24 من آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 من آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك 24 من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران 24 من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون أكبر ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأشاد دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بفعاليات المهرجان التي أقيمت بين 20 و23 من آب بمشاركة مئات الآلاف، مشيرا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية التركية وتقدم حملة التكنولوجيا الوطنية يعكسان رؤية البلاد للمستقبل. وأكد أن الشباب الذين يحلمون ويبحثون ويطورون وينتجون يشكلون ركيزة أساسية لبناء تركيا قوية ومستقلة. وجمعت فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق تقنيات الملاحة والأنظمة غير المأهولة والتقنيات تحت الماء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مسابقات في المركبات البحرية غير المأهولة والأنظمة تحت الماء والصواريخ. توماس باراك: سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق
والسفير الأمريكي لدى تركيا.

0: يا توماس برك، أمس الأحد، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير. وقال باراك في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس إن الموقف الأمريكي من الجولان حدده الرئيس دونالد ترامب عام 2019، حيث أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات. وأوضح باراك أن تصريحا سابقا له وصف فيه الجولان بأنه واقع تحت الاحتلال كان توصيفا للوضع التاريخي للمنطقة وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة بشأنها. وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، فيما أعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة. قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر. قتل أحد عناصر حرس مديرية منطقة تدمر، وأصيب مدنيان الاثنين 24 آب إثر انفجار قنبلة داخل كيس كان بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى مقتل العنصر وإصابة مدنيين اثنين. وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار ومصدر القنبلة وكيفية وصولها إلى الكيس. ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري بانفجار عبة ناسفة استهدفت حافلة مبيت على طريق معرون صيدنايا بريف دمشق. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الاثنين 24 آب حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود. وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن الأدلة والمعطيات أثبتت تورط حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت المحكمة تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص. وجاء الحكم بعد 5 جلسات سابقة ضمن القضية المتعلقة باتهامات التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حب

فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه

وانثر على سمعي حلاه وشنفي لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى فأتحفني بذاك وشرفي يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي إن زار يوما يا حشاي تقطعي إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي ما للنوى ذنب ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى العاشرة لعملية درع الفرات. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الرابع والعشرين من آب الذكرى العاشرة لانطلاق عملية درع الفرات في شمالي سوريا. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يترحم على شهداء العملية ويعرب عن امتنانه للمحاربين القدامى، مؤكدا أن العملية أظهرت قوة الجيش التركي ورسالة تركيا الرافضة للإرهاب والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى العاشرة لانطلاق العملية والتي بدأت في 24 آب عام 2016. وقالت الوزارة في رسالة عبر منصة إنسوسيال التركية إنها تحيي بفخر القوات المسلحة التركية والجنود الذين شاركوا في العملية، وتترحم على الشهداء وتتمنى الصحة والعمر المديدة للمحاربين القدامى. وكان الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد أطلق عملية درع الفرات في 24 آب عام 2016 بهدف استئصال تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة. رئيس مجلس الشعب السوري يبحث مع وزير خارجية النرويج تعزيز العلاقات بين البلدين. بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك الاثنين الرابع والعشرين من آب مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والنرويج. وجرى اللقاء خلال أول زيارة للوزير النرويجي إلى مقر مجلس الشعب، وتركزت المباحثات على آلية عمل المجلس وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية للاطلاع على عمل المؤسسات التشريعية السورية خلال المرحلة الانتقالية بعد انتخاب العواك رئيسا لمجلس الشعب في تموز الماضي. ويضم المجلس 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبا عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفق النظام الانتخابي المؤقت. الرئاسة التركية شباب تكنوفيست ضمانة قوة واستقلال البلاد. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين الرابع والعشرين من آب إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون